الواقع أحسن ما أسمعش عندي وقت حالي بعد شغل عادي نبع شاش مش عمودة هو كتير إنها مو بس خلق إيه ودي يا بشتغل يا ودي شا قالك خلق بريء ودي بس التحمل تكاربي إرهاب إيه ناشد أبو

Sprache وأغلب الأغلب يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ